0: هون هاي ننوي همو تموهم نوني دو مدامز ميسيو ليديز ان جنتلمان ماتيو اندري مستر نابو
1: شان شنجو ماكو شان شنجو ماكو